الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: Menjalankan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu tiang agama.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 103,6 MHz RRI Waikanan. Selanjutnya kita kembali bergabung bersama program 4 Bandar Lampung.